أنا بيجي متعدين دي منان دبعت منان نين ماك ميشيل بولان ودا ماك ميشيل أستا أنا ودي نومان دي متي مدام لوريت غريغوا ماك مدام لويس ليفايك نوجي واري تكوه لكونسا استيفال سي تكو دوتي ودا ايمي وتو أبت سان جوزيف على الإجليس سان جوزيف سو لاري بروشو ميلوبي كير دو في بروسيل اي وجب نتو دا اي وينا نتو جريت نو انا مي دو سيت نو نوت اي واي تان على الإجليس سان جوزيف كاي دو تكوت ال نو تي هيغات بيك ستو اي تي ستو اني واست بيغن ما بوشي ودا وست تو جريت نو تشا لا دا دو سبيكتاك à l'église Saint-Joseph, jeudi le 9 juillet 2026 à 19h30. Jacques Brel, chez Mr. Rojo. Alors, nous sommes de toi d'autre, c'est notre Madame Louise Lévesque, avec Laurette Grégoire.